0: الباب. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا ودارنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: محمد. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا ودربنا ومولانا محمد.
1: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد صلى على نبيه قديما، فقال جل جلاله عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من عشرة الكرام، وعن أمي نبيك خير الناس، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن تابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد، واخذل من خذلهم. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واسألوا من فضله يعطكم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
1: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الله أدم محمد ما تسترد جعلني من صالح أهلي استووا اعتدلوا الله أكبر